0: خويا حمو هنرمندي النمر ياك وستراني الماء تقفص السينجا خطا فرصتا
1: حس لي بابي عادل
2: وش فيك يا لبي
1: ومرادك مين
3: حسين وخطركي اماري
0: وجبو حمو هنرمندي النمر ياكو خزمتا هنر وستراني المكرن

0: صباح بخير دمع وخشبك وهدارين ارتاون لكويدا كيبن سلافي ماج وتفدار بيلانو طونه نقطة بينج باجاري عمودي امبورنا. صباح بخير باديانا.
1: صباح بخير بدل ده صباح وجي تفدار بخير وخشي بنقهداري هجاو دلال روجه كنو بهيفين خشتر.

0: ويلي لي سلطاني خدي في كي نخد لي كسي داكو كس مريني نبي نبيكو حسكرني حسكرية خوبي بينا دل داجاري كدن سباو بخير با قهداري هجا ودلال وججنا وعيدا وجي تفضا بخير وخشي با وبيروز با بهي بي ماكو روج بروج عيدا وخوشتور در باس باش بركو هنا جي عمدوان جواي عيدا دانا دل دا ايرو روجا چاران ججنا يويس بي عمدهاتن دوامي ما قد بلكي ايرو سوكا سبتي تنوش بركو هنا همان ايرو روجا چاراج ججنا اما هناك خلق هبو بيس بي تفقر حبيك نبا باشر ده هبو
1: حري جرينك او سوكي وبازاري تف داولو دس بيكر يا ايرو درولي او روشا ججنية بمرا حازرة شبرقو روجا چاراي تف ليولوجي لي چون وهاتن او هسي روجا ججنية تتحسا ايرو هيم

0: اريد يانا ايرو رجا تشاراي ججني هنا تتحسب اجواء ججني دو ايفاري ولوم الباجاري عمودي ام دركتن سردانا ولو بقى فلاخل كجمالي هبدو دردكتن براستي هسكي خوش قولو هين او رح يجباكي الجمع هاي من شنو هاتن لجمع حازرة ايرو رجا تشاراي انا ميناكوك از البندي ميفان نامي شبرقو سوزك موان هاي وقلك يعني وكمي ايرو هاني ياوي ويبشوازيا ميفان نامي كن ياوي اوي هرن جينا حياة چند روجا جي ولو بس روجا چارا جي جبر گوهين او جي روجا ججني تتحس خوشتره
1: اري دل دا چاوا جي بكون روجا اول و ددوا طايبتي جي المالباتي منزن تفگر گلك هي جا فقيرا خود يه مالباتي نالحق در كي ببينا اجاش بشتي روجا چارا و پنجا جانه دس بعيدا خود كونه در دكه
0: يعني ايرو سبا روجا مالباتي مزنه
1: روجا مالباتي مزنه
0: مالباتي بچوك رينادن كسكي نا دهولو بحث بوم قولا مالباتي ما ناين جمع قوش ما همقو أمري نادنوان
1: ريهنجي هون درشن جمع
0: أمدرن نمام دهيلين كسك بي
2: داري خوراك يا جيجا كردان دلو جيگرم هليان كانشت من كازادي كدايكا مسويان

0: جار دلدا في عيدا هاني تفجرا يقول لك يا وجبر كوجوجي هم همان يعني آلي كار وجو قال لك خوش وزاروك قال لك يقريان زاروك حاروجا دواد دري ما بخو زاروك روجا دواجي دقريان زار مشري بلكي هنا كورو مالا ما ندي تموقع شاف مالي كتن كابي شاف هو أم زاروك روجا دواجي دقريان طيبت مزنو بتشوك كش دقريان يعني مزنج في عيدا ولب ما حيفا عيدا بتشوك لانين يعني نافي زاروك قدرت كيف بس مزنج جوان خراب ترند هنا آلي عند المناسبة
1: ريناد زاروك
0: بالضبط ريناد زاروك عدل ده إجار تفجرا مزناج دبي عيدا دقل لك برو
1: جبر جو جو خوش براسي نأو قرمات بيجي يعني نوك أو جشني در باس بويجي تنري قرم هبو إسعى الدبي جشني ده نوك عيدا بتشوك باران هي ووكي دنجولو هينكا يجي هي نأو قرمات بيجي تاني روجع ددوال حسكي قال لك يا عجبو ما بري خداي براستي غير ما كلو زيد الودك تشيبو ولو كان ساعتين جدابو تتحسيها لوقت مرنقك كشتي جو خوش درباس بو رجا اول عسر دريه ما لي خص ولو كان قفله زاروكا هاتن اجي ما معجب ماي دغولم هاتن تشولي بمالباتي خوري شو لعبي دقيقة وجهات الدريا مرابو داري فكروا من ما قرت مكبر عبيم وش يعني نتني ولو صباح خزي وقلا كلو تشتي ولو بعد أنا جهرتن أو صباح عيدة أو قرع زارو كاش خد تشكي زيدا يد عيدة براستي
0: بلد
1: إضافة حري خوش
0: راست

جايرو روجا هاتشارا يلهم باري ويدا سبيكا حفظية كانوية شمية تبكي ناكي وك آنكا قالك كاستونا كاري خواه وقتا قوت بس بهي سوكا سبتي خلقي باري خود داي بازار إيرو درو دس بيبو ناجي ليو إيرو برانكي كيف علي قالك تشت بينا فكرون تبليكو يعني وي روجين ججني وإي كار تبلي هاف دوجي ببا ديانا شمية ولو أو عادة مراحب كي وستيايا بكي بيجاري بيتراجي لي تتزاني ولو عايدي وچونو هاتن هي أو جالاكي ونشاط جي تيمرا يعني برنگكي گشتي ايروج جولو بخوشي سرگلك درباس با دبهين گلك كسجي جوار وك بهم وداني يا ويس بهين خورابون گلك سراكتين ايگون هتبلي مسجد با ام جوارت بيشن سباب خير با

0: ديو بافا قانع بكن بريت قيسي زحمت بو انا زو قانع دبن يلا حالي خبوان رني
1: انتو فصلوا ونحن تشتكي له هي
0: راسا ايوان بري فصلان دي وراسا او اريدك لسارش خود شتي حري باش افا شتي حري خوش افا براستي حركز تزانم بي حسكرنا وي چاواي وچاوا دكارة جيان بكا وبكيرا جيان بكا لي خوش تمي مرق هدار لديو بابا جي بكا لكاسين مزن افجي كالكي قرنجا تبكي نكي يعني او بيتر خودي تجربانة يعني زور وغصب دو تشتكي داتنا بأف قلكي باشا كاسي قو بخواست تبلي ما ببعتك اليه مهردم لبيش يا حر كاسي بكرينا صفر نحسسي صفر دو دو چار سسي چار صفر حيشت أبش بوكو دنگي وبيما
1: جبوه النامين خوشي بشينين هون دو كارن سر هجمارا صفر نح بينج حيشت صفر شش چار نحسسي نامي خوب بشينين.

0: خلكي ماجي جدل دخوازن كولاني وان باش ببن هنكي مسألة يا چونو هاتني وبن سازي ساستر بباقو ام دزانن پرانيا كولاني باجاري دفري روش بروش ابن سازي عوين باشتر دبا قلك كورتال وقلك اف او او تشققات وحرتشت يعني د شارعي مدى تشيبويا او ناهي لقو چونو هاتن وبتايبات يعني او يقو خدي ترمبيل يعني دزانن بيو تقيسي تعدي وزحمتي دبينا حطا قدروتي ودربا سبا وك خلكي مجي او كسك هب عربوك زاروك عبدح فيني قشي زحمتي واصلنجي دبينا حطا قدوان كولانا دربا سبا وتكارب بيجم يعني باجاري دفري بتواهي دهمان مجاري وبرسكري كده دربا سبا
1: جوان باجاران باجاري حسكي يجي دل دا باجاري حسكي بلكي جوان باجارين قلك كورتال و افف ريه نباش تيده هي جابريا چند روجان راديو ارتا رابورتا كابدي من لوي دليل باجاري حسكي يعني روش واقع وان تاخان يعني جوان ريان خرابوي دريا كاميرا خورا باربكر شخول كيجي دريا وي رابورتا راديو ارتا جبا خو بلدية خوصن وجاليين بر برسيار خوصن كو پروجيين زفت كرني وقير كرني جبوي باش كرنا روشا باجر و باش كرنا روشا سير چه بكن كامي بفدورا لوي رابورتا هاني قهداري بكن بدنك

0: افشار عفسي صالوي بونجاله يعني قتله ناي مشان نها مالام البي شارعي الدرم شي سي شارع ديبرم حياه قستين مالاخو تاكسي الفيدا نامش بجارك نها دوم في جوري داغرتي بو كوند بينن قدام قلكي زحمتي بين ان ام بيبينك جهتي معني السيرفيس تي بسكن فيري ازفت بكن بس نها خلت نهند باراني كاتن في جوري صايروا عند سكني خراد مباشر بيج افري هيا زف بكن رياك يعني رياك مزنه شنو هاتن رياك وليا زراعي
1: انا شوفير سيرفيس على خط ناصرة الحجر وبالنسبه لمعاناتنا نحن كطريقه الزراعه بالذات يعني طريقه الزراعه كسر يعني ما عم يخدمنا نهائيا وعم نعاني نحن نعاني والركاب كمان عم يعانوا المدنيه عم يعانوا كثير عم نعاني من تصليح من دوزان من دواليب والتصليح كل شيء غالي يعني كل شيء كمعيشة غالية والتصليح غالي وكل شيء غالي صاير بالحياة وطرق مكسرة يعني عدا طريق الزراعة الطريق الطرقان البقية كمان مكسرة يعني. عندك من هون من عند مدرسة علي بكر كمان الطريق كله مكسر الطريق يعني اللي صالح زيادة من المساكن لدوار سينالكو من دوار سينالكو لتالحجر كمان طريق مكسر يعني
2: ريه حسك ايش تشكير نابل اف بازدا بي سالش فيري تكسير نري هني ونا ريه وان البر چعبي وان برا كسك سريخ ومزلنا قورنا بي ريه حسك يعني ريه حسك ايش تشكير نابل هر مه نيوك دو مهام دوزاني خود شهد كن بحقون ده پره انا اسكر بخده اوائي المفتي هني والكلاسي هي عالم شارع ليه کرنه نه بلدی و ارجوار بیشما و نه غیری بلدی. اوای جا پشیجی لکر نیه شارع لکر نه نیوی مایه ختک مایه. برای کسک سری هنیه شینه و نه به بلدیامه یوم کار دکر. کسک تو کاری نگ. اصلا حس که گزفته، الا شارعی و نزفته.
3: حسكي جز زفت إلا شارعي وين زفت مني براستي خدي لحالي خلكي بنراش حري لي دا زحمتي بسر خلكي دا توي يعني تشتي حري إيه جما في حر مروفي يا جو كولانا وي باش با بحصا باش بوني تكن أو يولو قلكي خلك جي بحصا أو يعني خوستكوان أو يولو دفي جو وك مصطريب وحرتش ليرا براستي كورتال وكورتكن دا كولاني مدى تشي بوني قلكي زحمتي تينا بشياوان وأو يجو هره لفي رابورت بنا رالسر و بلا آرتا و تزانبه بخلق چد بيجن بيج قاسي زحمتية دوزان سياري خلقي دبيجن غازن عن قلقي دكن مسلا يا شفيرا دبيجن يعني قلقي حردمك نيز ام بي سياري دوزان دكن و دي صافت كره قلق عطالين دي ترد سيارة و ترن بلا دا چيد بم طيبت ايكو قلقي چونو هاتنا وانو كاري وان گري دايو بيبا
4: بلا دل دا يجعر جياي حد يكو قدرتا خلقي هب او بخودر شارعي چيد كن جبركو حرمه و حرمه و نيفك دوزان سارين خودو کرن

0: كامي جهازه كي بقر ندلدا ونباش ونارين حسه كي مبري خبد مباجر قامش لو بحس حبكي شيراني وتشتي خوش بكن دبيس بهدا طيبتي جبان شندروجين عيدي دس بها خلكي حمي بشيراني درباس بجبلي شكرا و لسرت اشتي وا طيبتي جي انا قالك خوش دلدم جيمر او مامونيه يو هنجبي وهنجبي ابي جبو خوش سكري جي تشد بو هنجبي كو خلجي دخن هنجبي طبيعي جا تا خوش بنا كي تاشتي جي دوان روجين عيدي چوبویا
1: تکر گو ام چاپ کم تاشتی
0: انا بو سین تاشتی هنگ بو گیمر بو
1: گیمر بو خود
0: کن کا
1: ملی گو داری ما هب کارا مدر باری یه وی که روسلین اوسیل باجاری قام شلو بری خدا فروش کاری کی گیمر و هنگ بحسا انواعی هنگ دک اسعار اقبال برنگه کی گشتی و گیمر بریز مسعود هلوش او جمر بحسا وی که دک دریا وی هب بیوینا تو مارکری کام گو دار بکن
2: دماغ خوش به کودارین آرتا نه از لف روش که که هنگف و گیمر یا بازاری قامش لومه مید و هفته ویدن ناس بکن به چه جوره هنگف و گیمر لف روش که هنه هفته وینا من هاوی ببریز مسعود هلوش روی و اوی زیده تر لسر و مجاری جمر باخ و دماغ تا خوش به
3: سر چاوا گلکی بخیر اهل سال و قناتا و سر سلا سر چاوا هم هاتن
2: بریز مسعود محلات جی کنگی ده لف بازاری وکریه
3: دلی محلا ما گلکی كابني اول محل كاربيج ما تسبيكر في كاري مد صالح حزار ونحصدو حفتي ودوا دفو طبعا جبابي خو ما قلت افكاريا كاري ما كابني كاري ما جي ام اجبان والبان جيمر وعسل ام في كاري ومامونيه ام كارد كنت يد
2: اسعاري هنجيف اسعاري جيمر نهاد فيور زيد دبي صالح تشاوانا
3: خودي اسعار يعني باشن كاربي مقبوله تناسكر تشاوا بس اما جرينا هنا تناسكر ايه هنجيف جي مثلا هنجيف كاربي جي ام غزه ام جرد بيجن تناسكر تشاوا انه كردم مشابچ کی سارا کیمتره ای قنج ای ول سر چرای به سر بهاریه به او او قنج او بهاترته ا افچتی ول هنه او گیمر مجه شو طبعا بشكل کی یومی تجمره گیمر مجه شغل حارطیه السوری گشکی تن شبی قامشتو تنی هي منطقه جلبجن حارطه جمل قامشتو گیمر او حاضر کنت دین جمع محله ام ویدا کی دفروشن
2: چه جوری هنگف نه حال ویدل بفروش گهل باو پیدا د بن جوری تنی هي انگلک جورین و هنه
3: نا بالنسبه جنگفر جوری نا گلك هنه تناسکر چاوا هنگفن هنه یه شوکیاتا ام دی بیجن تناسکر چاوا بکردی ازی بیجم ستری و هنه و ای جی جی خوشیلی هنه و یه حبت برکی هنه تناسکر جوری نا هنه پرن یعنی
2: اف گیمری گومن چید کن تایبت شیره چیه و اف گیمر رو بیده چی کرن
3: اف گیمری من طبعا جگامشا چیده بی تناسکر چاوا اما شیره پاز و چیلکا چیناب حسن دوی گامشا بچیما دسمینا رونینا پرتر يعني تناسكر تشاوا اجبر فيها ويد بيج جيمر ولو طواشي زيديه جيمر جدرت كذا
2: اقبال خلكي السر جيمر رينج في تشاوايل
3: خدي شخا عاي ججنا قربان تي مثلا قلكي يعني قبال سر تشدبه خل شخور دبن مثلا جبو صبا عيدي صبا قربان شخور داتين قيمه وهنقذ داتين سر طاشي عيدي ولو خشه
2: عادته انا كي جبري ده هي يعني طيبه فها كان صالي هاولو شي بويا
3: نا بالنسبه جبي عادته هان كابني يعني تناسكر تشاوج بريد تش مناسباتي مثلا تنشخور دبن جبو صبا عيدي حد كسل مالي خنه وفي طاشي ولو خش دخن نابخو وزارو كي خدو لو جست هذا الدخن
2: أزلي بدري دبنم روني عربي جلباتة هي أسعاري وينا أقبال خلقي إيصال لسر شاواي بلاكرنا وينا كيس توكي دا إيصال شاواي بما أنه موسمي ما بجاكي باش هذا
3: خده إيصال بالنسبة جروني عربي رجي يعني إيصال بيتر چيتر هي يعني صالي ديتر أفسي چار صال موسم مثلا جيرا چينت بو رونجي تنبون وهنجيف جيولو خوشك بيدانت بو أما هكا إيصال بخير موسم يعني هي وجيرا هي هنگرجي پرجي ورونجي پر وطبعا بالنسبه لرونجي ام اي باس دينن ويچيلك اجي ام تينن تناسكر طبعا سعره وانا بتشكي فرق دك اي باس جيچيلك بهاتر بتشكي
2: جو ام قلا مصدره هنگف و جيمر بكنش خو جيمر تا گوش حارطيش بامتي هنگف جي كودش ورتي محلي يانجي جدر بج ورتي
3: وك ما گوت جيمر ما محلي تناسكر چاو بالنسبه بضاعتا ما تفير گشتكي كاري ماكش محليه جيمر ماج حارطيتي روني ماجي جدر دورا گوندي قامش تو تيج مر خدي باس خدي دكن تناسكر اوج مرونتينن وبالنسبه جنگر جي اوجي مشكر هن مثلا ماشي وانا هن دوستي من ناسن ام تعاملي بهر دكن يعني شكم دنا مثلا نك تشيكي ورن بكا ام جي دكرن دوستي مهن ام جواناد بن
2: هنجيبي صافي الباوة تاني تفروتين ياجي ومتشتنا دي ونلعب دخن
3: دالي مثلا هنجيب صافي جي ام ددن تناسكر تشاولو زلال صافي دعلبي جي ام ددن ام كارن جوانار ام جانا جي مكسرات اج دكرنا بدي جوزو لوزو كاتشو ام تبلي دكرنا دي قوة دلاش تناسكر وغذاء ملك جي الجماهية حر ده غرام تقريبا غذاء ملكي ام دكرنا منيف كيلو هنجيب دي ام ويجي ام ددن زبوني اخوة جبو مثلا جبو نخوشي ادور جوان درا مثلا هنك جي جبو قوة دلاش
2: بلي نهاجي مسعود هلوش خد يفروش كه كهنجيف وجمر البازار بازار قام شو مرفو زور سباس شو بده
3: ويسر جاوا وسر سراج وقناة ور أهل وسهلا
1: أبو بريز مسعود هلوش بحصا فروتنا جيمر و نعبي وي هنقفكر هرواجي أسعار وإقبال وبرنجة كيشتيروني عربي بحسا قالك تشتكر لي تمي قالك جاراد بيجا يعني إيه هنقف درمانة أسحطات قيسي ديانا منكاري بو هنقف بخارايا حسيام شيرين بوناي قالك يقران أنا تتحس الشيرين بونا هنقف جينا ما وك أوا برية حمد صالح إجا نزانا برية بجوبون تقول فلان كس هنقف خاري يعني خوشك دبي باش تندرسيا ويرج لاشي ويري يجا فا عبود فؤاد جي تبيج عسل ودمك عسل كام قهدار بكري.

0: ملي قهدار ما جارك دنم لوا فكريان بمجارك نه مجارا ما قريدا يخوند كارايا عايدو خلاص بو دبستان وبداوي بونا يجا دست بهم ودانا هافيني بويا
1: اوه ديو صاروك شب كني سريع
0: بهم ودانك دو دريجة يعني دو مهزي ده تري حياني سيما هاي زاروك بلكي تكاري چارة سريكي جوار بينا ايه تماني بجوك لي اوه سيبا دانوستان دنا بوار جراوي نخوشي بلكي دما خواه بيتر بي ده حسنگو دو دريج گلك والاهي ده دماوان ده چه دبا اوه يا ايجا بلكي اف بهم فدان دبا وقدر فتاكي جواري لي او كسي گو او امال باطي بهبرا آلي كاربن جبود كاربن بكن وقدر فتاكي گو گلك تشتي ده اكتساب بكن جبلي خوندني يعني حطاني مهارات انه كار انه تجربه انه اش بگو هم بالا مال باتی نل سروان بدیانا و اش آلیه که دنجی ده او دوری کلانی هرین دوری او حوالی نباش و وقتا خود در باز بکن بخوشی و تالی جی بحسن با انجامنا
1: بله دل ده گله کس هند دوی فتره عطلی ده یعنی دوی فتره عطلا مدرسه ده طایبتی جی کسی مراهق دوی فتره هانی دش خور قزنج دکن بکن طالبن یعنی تنی بشی واتن یعنی او تنی دو بشی که تنی ده کار دکن تنی خوندن الپیشی وای لکه لکه خوندن خود علمین صنعتا کی يعني دوي عطلة هاني دش خور خفيري صنعت كي دكن وجا بيرو بيرو يعني بمزنبون عوار بوي خونت نوار أو صنعت هاني جبوارة ببيج دكبا جا مرت شاوا دكار في عطلة هاني ولو فالا فالا درباسنا كتايبة تيجي جبو كسي مراهق ونال كولانا والجمها فالا والدركتني والقريبة مرت في داك جبي عطلة هاني بكا كومرا مهارات زيادة ترتدى درخين بشتي وي بيس رانا كوهف كاري ما محمد صالح حاضر كريبا ما مستيوسف أحمد بسبوري بروردهي أو الكلمة بقى.

0: مرة جاوة دكارة درفتي بقرا جوي بطلانيا هافيني يان جوي درفتي قزنج بكا كومر دوي عطلايا هاني دا فالا درباسنكا و بتشتين باش في دي جوي بكا اوي بيزي دا ترم ناس بكم بيكا دوي بطلاني دا مرد كارو چي بكا مامشتا يوسف احمد بسپاري پرورده هي اوي زي دا ترجمارا بيجي مامسا سباطة بخير با
1: سباطة بخير ديانا جزنا تجبيروز بي سباطة بخير دلدا باقو دارا بخير
2: صباحت بخير با ماموستا بهم ودانا هافيني دس بيكريا وبلكي او دمع بيتر ديو باف وزاروك بتايبت او كسيسي با تيهارو كيدا كيكتي بكيرا بكر يان لمالي باوي بباوك آلتكي لسر تليفوني بسعزن دو دريش ايجا جبرتشي او بدان دباوك قناغا كهستيار حساس جوان كسيسي بار
1: صباح بخير ديسا قلتنا بيشيم كارم بيشن بالقلق حبيب الفراخ أفالا بوندا ما هب براستي تشقلي سر إيش روشا تنباش بتيد بيرانين نباش بين بيراخوا خرابية چهد كش فالا بون وقت بيك نزانوه چبك فوي دميت كجي وقت كرم كر مثلا بتلفوني مثلا بر تلفزيوني سهراندنا پر تايبت جبو وان سيبا فقل كي گرنگ اف سيبا دسپيكا جيانا خودن نه وقت بي زاروك اك مزنبو يو خورت و امكانياتي هاي فيري حرتشتي ب دي چو دبستاني دبستان نما نبوي واتا قسي مه پيشيا مهن امتخوي درباس کن يال سر تلفونا درباس کن بسود ب بفيدة ب اف دمايا مرو كاري بتشتم باش دا گره و بيرجي وي بهم ودانا خوب جيبين و بيرجي هوالي خوب بينو در كتني مرو جي هبن تف حكم دب مسلا گرمي هاي ما جي هب جزارو كاري جمزنار سيبار مسلا او گرمازي دن ندما در كتني نيوه رو جي ايواراتي بينم بو مجالي زيارتا بو مجالي دوراكي كشخوروك بو مجالي در كتنكي و يعني حياجي بي او تشناد خواز بلكي ديو باف تشناد خواز ام حياج ما بي تشتي ويكبر عاقلات ديو تعدايت انو بسود بن ام جي بشجعين انسر تشتي قد خواز
0: بلي جمال باتا وي چاوا وي هف سنگي هاني تخن انو وي كستي مراهق طيبة تجي هقرن بحث وابكا وي چاوا ولو حبيكي حريتا وابدنوان والالية كي دي جدناوا شو باندني دبون اهتماما بواكسي هابا
1: هستی شیرت رنگ شیرت جدایی شیرت که هی وقت فرمان تلید که او نظارو که یعنی ای سیپ نظارو که بچوک با آمرو که بهتر دخوازه و کسایتی بسر بخواب بریار آوی به او هل بجارت نیوی بن فچه قیس وقت دیو باف ام نرم بم پیره ام بدان استندم بفهم کرن ام بیر هرن نبزوری و فرمانا افگل کی گرنگ دوینا دانا زارو که بچوک تکاره بی آداوی تشکی شاشت خوازت منع بکه لی افهاد حتا شاش بود بی قانع نب تشتید خوازت بی منع بکه دریا فرمانا رو یا عاجزیه و بتندی کاره بری خواب دجدر وی مالی کاروی تشتی بکه او بدزی و چه قیس ام جفیم بکن وقت دیو باف آلیک و ایسی پا آلیک ام وقت بی پر دانو ستندنید ناف خوده خرد بکن و پر بکن و چه پرس گره که پیر هب و بین مالی بیشش مرور و امی پشت بین جیرد ناری ناوید توجیهات وقتا دماغ از رید دم بر و باوریایی مبی و دلی خوش مروک و افگل کی گرنگ نگرنگ نو با آم بکوهو گرنگ نو جار ناجی حتا جه امی بیش ده جارا گه هفت جارا مجیر گو اه سه جار ناور بلکی ناب وی چاقی و باوریایی بینوش بر جوان دیاویش مصلحایی رای لیتن فرمان و وک مبن ننسخاک جمانه دم هاتی گوهرتن و زاروک بسیبه به نه مسجلاک یا تلویزیون کنترول دو به کبست زر وقت بیشن
2: ملی ایجا جبلی دانو ستندنی نابرا زاروک و یانوانی کسی سیبه و مال باته ده چیه او چالاکی او چشتی گوکت بسپیری وی کسی سیپه گووی والا هیا خدا گره او یعنی برنگه که دیتر جی فیده سوده جی بگره
1: بلی ای رو ای سیپه تایبت نوک زاروک ایلی زاروک کمی بی رفایی که دوا سیایی دبستان خلاص بویه وی بیتر شخور لیس که که بیتر با والی خوره بی و دیسم بیشن ندمی گرمیده و روشه گلکی گرم های مجویه بی لی درفته کوی هبج لیس کرد. ای سیپا بلکی لیسک بجی. یعنی بشک جی او هواالی خو فوتبالی لیز نمی بیشم طبی مباری وان هن. افر باشه دما قارب يعني جي حزبك وبري خو بد موزيكي پر باشه دورنا تيد وك خو فيري تشكي بك على من موزيكي پر فبري خو بدوي پر باشه هناك هيش خندني حزك نو برتو كابين بخوين جدر في دبستاني او غرك ام قلكي تشجيع بك انسر بير تشتك هي الفيدا ام قارن بي سيبا مزن بوي نصارو كي بجوك دما كار كي امي بيب دوام كي كرت هب جير بك نخسار اوايا هم وقت بي خو اهواد كي كار دعلم كار ويدارا پرا فدوام كي نزيدي طاقتاوي يا كارن هن زحمت كارن لچولين كارن بوزني قرانن كارن مطرسي وخطري هن نقم دوري وان كيفن لدما كار كي كاربك ونسبي حياة يواري مروجاي بمرينن بير او كارايا دبرخوان دنائر دبي وك وك دبي بدرختا عمي بيشن فأفقل كي قرنق آد بشك هي بلكي نكاري مأجور او كاري الجم خلكي بك بلكي هر آلي بابي خوبك آبي خو خالي خو أفجي تشكي باش لي تكزدك مسر نسبي حياة يواري درفتي بدني بقرشي وهوالي خوشي بينه ودما كارك كرو تعاملا سوكي چبه جيكي لي كار بكل جم كسن نزيكي خواه دوام كي كيفاوي بي يعني دوام كي سبي حياني رو چو جيفاروي بي في جيرابي افجي كسايت ياوي آوات كي او پرشي جيبه اعتماد آيد كسر بيري كاي
0: جهر بجارم بلكي يعني او نابرك هو او كسي مراهق دستينا ما مستد بكو بهوالي خوردر كيف يانجي دمك كدري جوش در وي مالي در باس بك تايبتي جو هوالي كون بحسين او هوالي نباش يكو تعديل وات كي انجا قلك ما ترسين مال باتي چي دون مال بات شابت كارت يعني تيكلية يانجي تعاملي بوي ما ترسي اخو بك بيكو بصورة عق نابرا وي كسي هاني دا ومال باتي دا
1: ام الفر ام هول بدن مثلا ام تم ليد نارن انه ديو باف عليكن وهوال عليكن ام لي نانرن انه ديو باف چماوي خوبكن وك طرف امي بيجن وك عليكي دجي هوالي ام قاربن وك ديو باف هوال تييب هوالي زاري خردينن ودري اوان رم قارن قلك تشتابكن يك جي زاري ما بلكي نر الشغلك يا دوراك يا رياضاك بس قهوالي هرنو هر ام في كارم كاربينن انو وك مقترح هم بجينن وي يا هوالي انو هم بهفر هرن دوراك زمان فكنن بيجن هم بهفر هرن موزيكي هم بهفر هرن ويرو مجالاتن پر وبون بريتن ابون عادي تشكي بسود امي بين ايرو چه زماني دماغ هوالي قانع بك يا توي قانع بك هوالي بير بين يا هوالي قانع بوه ويبوان رهر فوق مقترح مروبو عند النبر يار نو نت فرمان كي در خدفيهون هرن دورا المانية انجليزي نولو برنجي والافا دوره هن چرايا ويون هرني يا دوري كمبيوتر هن امي بيجن صيانات چب موبايل ب جهاز بن چب تشكي لغور دمان ها قلق مجالات هن ام هول بدن خنكن آليك ديجي آليكي وقديو بابو هفال بيتر ام ببن قش وقروبكي وبتشجيع ودعم امرو چقيس او دانو ستندنا امرو

0: تردبة دانوس تندم زحمة تردبة إجاد بي حريك بالدار بي دم نما وقت دم إيه بري إيه بريد بما حفت حيزار وقد يتكرن وكس منا تحسيا إيه نما دم أنا نما وقع بري براستي
1: بيقوما
0: قال لك سباس شبو تو تبلي بوناتا واقا هي كوكتا دان ما مستيو سب أحمد بسبوري تربوية
2: سباس شبو
1: قال لك سباس عطا تخش

قدر ما جوه سترانا خوشيا بلند ابراهيم مدس ببرنامج خوب كن ايرو داوي روجا ججنا قرباني يه في دارم بخوشي بسلامتي لسروا مالباتي ودر باسبو وحمور جنوا ججم به هر ايرو شميه جدا سبيكا حفتيه بلكي هين قالك جما جرانن بشتي جرو خارون وكلو تشو شكر لأما إيرو بهذرة ده هيا ما ساعتك ده هنا كي خبر دن وفقرين الروتين أخوة يا جياني بهن مجار خشو قرين كو مجورة حاضر كريا ونزيكي جياناوية هر أفروجن ججناجي جير ماهي زيادة با إيجار مجاري كي قرين لاشي ما چند قدح آف جيرا لازم ديك آفا جمدي با يانجي آفا تير قرمي با أما في مجاري إيرو قوتو بيش بكين دي ساجي أما قالا فروتنا قلان بكين كروجي ججنا مناسباتا بهتر خلق سليلية ددن مباري خوب دن ديري كيش بوفي بابتي وداوي جي بكين بدوسياي كي قلة كي قرين قد ودا ما داوي دا بفا مجاري كي لسر زماني هر كسي چانديني موسما اي سال ميواني ما يبر برسي كوميتايا كرينا موسمي بي لپارزگاها حسكي ايجار بمربن امي هر سرانا خو قدار بكين وفقرن بلاقوه هوا لسر ارتايبه

0: دوباره سلاف لو بن گهداری ما هاوین ایسال اریده رنگ هاتی لی والا دیار و حیفا خوش ما هلینه دوان چند روژین ججنا ده پلایا گرماهی بلند بویه هر ایرو 26 جی و لگوری توقعات تقصی جی و هر بلند ببه روژا دشم درباسی سیهی ببه و درکه و نما ایدی داد که به ایجار گهداری ما هاوینه یعنی گرماهیه یعنی خویدانه کلاشی ما کمیاک زیده جعاوی ونداد که و گلک جاران ام دبهیزن او قاس قدح آف وخون تی ناس کرن دبیجن حشت قدحان لی او راست جبوی حمولاشان یه و یه بچوکو حمو تمنان و شرطی ویکو اف آف گرم بی یا جوک کوبانی دبیجن قرمی با جمتی بی آگاهی راست درست بی البا میوانا من بین بمره یه دکتور آیا سلیمان پسپورا خوارنه دکتور دما تا خوش با ججناتا جی پیروز بر ایرا ججن جهینایه
1: تا تا خوش سید ساغ بی
0: گلک سپاس
1: پیروز بی عداو پیروز بی
0: گلک سپاس دکتورا یعنی هرم قلع عیدی دکن عیدی یعنی شکر یعنی زیده آف جیتی و خارن و هاوین جیل برمیه ایجاد بیجن دیده ما هاوینه ده و دورز هاوینه ده ترتیبا که زیده تر جلاش مروف را پیویز دکه اوه چما و کمیا مناسب آکو روژی گرک دکه که انوخون چه قیسه دکتورا
1: آنها طبعا احتیاجی جسم ج آوید هاوینی ده زیده تری زوستانی کونو خوهدان زیده تره فا فکران خوهدانی کونو انو جسم حرارت بلند بی فلازم خوهدان هبه دقنه جسم خبرت طبینه دائما فا اف خوهدانش کو تیج آواغو انوت خون فجبرو لو جسم حاجته آوه زیده تر تهاوینی دا جبو جسم کار بی باورینی او تشتا گو خوپی رطبان دقنه جفاف لجمع چینه بی پرساتی نیدن سر کمیه انا متوسطی انا مکارم بین نقبینا حشت حداد وازده قد حاد روژه ده نیزی که ده حتی سه لتراد روژه ده بس انو قاعده مثبتني انه ام بين والله مثلا حدا يكش خره بولو بحسبينه او قاعده مثبت هيكن وقتها ام مش نخش رد حسبينن لانه حتى كميه شوربات خوارن فراوين طاشته افقش او نسبه اضيتيني فنخش نارش خور بحسبينه مش غير وزن عمر طول شغور فانا قش شيء وان هيج إيش كمية ضروري دروجيدة فجبر ولو متوسطية إن قبلنا حشت حياة واسك الوا دروجيدة
0: يعني وسطية نتني أفات ودخو لي فيك يا كوت ودخو خارن الشوربة يتشع الصائر جي واجي حساب بسر آفي دمامر ودخو دكتورة إيجا قالك سوية كيد بيجن قالك جارا أم هي سناكن أمتينة وبكي روجا ما حمي درباس بام قدحكي آف جي فناخون أفايا يعني قالك تفخو حتى لو تتيجي نبو يعني قالك دمات تتيب تتني فخو
1: تماما أنها شعوري عطش شعوري قمرو بحس إنه تي آخر علاماتي جفافينا فشعوري تيبوني نشطي جمرو واختمرو آف بشكلك منتظم فخوي أما اختارو شخصك بم أز وكن ثانية بروجي مثلا أول رو مرو قلك تي دبي رجادي سبكترو رجاسيا مرو قلك جارك نما تحسب تيبوني ففكراني كإنه واختمرو حتى نتي بيجي هاويني خلص حر ساعتك ساعت ونيفك لازم مرو قدحك آف فخوي
0: دكتورة بكي نايا بيرامن إجا قلك جاران أجي ويا كيد بيجم قلك هرتم اینا آفی دست مرود دب، یعنی انسان جان که فنا واکاراده و خون داده که دما کل چه عفلت که فت لا ارادیان ود دخوا، اجبار کی مجاره هری زده ام سر و اختلاف دبن ام هاوینه دن آوا جمیدی یانجی آوا تین گرمی کی جای درست دکتورا؟
1: بنر أنا قلت أخ شائعات دركتنا قبينا فرق نقبينا أغا جميلي وأغا قرم بس أفتشتني ما تشيكري جسم بحردو حالات سواء أغا جميلي بي ولا أغا قرم بي جسم دير طبان دين أو أنه أبي قد بين والله سريس بهي مثلا أغا قرم تشوتيني يعني ولو نانا سواء جميلي بي ولا قرم بي حردو فرق أو يعني أو أغا بس فكرتي أنه هافيني كونو حراتا جسم بلنده فوقتا آضا جمدي بحبكي آري جسم دكي دقنا بنظمي دقنا حرارتها جسم بنظمي فقط لا غير
0: يعني آضا جمدي بفيدية نب زراره
1: نانا تفرق أنا قبنا آضا جمدي وقرمتني نجبر شوطان دني ونجبر رطوبتا جسم نجبر أي تشت آضا جمدي وك آضا قرمي
0: باشا دكتورة هر ما قال زهابوني وتيبوني ذكر علاماتكو قريك مرو ها جي هب انو هاو ام تيبوني ياجي ام برب الجفافي درن اوات شي طبعا فا مريو ناس بكن وقايتي بريوكم درباسي نخوشي بخوب بن
1: خذي من الراستي آخر علامتي جفافة اللي جمتي بوني آخر تشت مرو بحسي إنه مروتي. أول علامتي جفافة وختا لونه بولد تحوله زري عادي حياة زري داكن أف أول علاماتي جفافن جفاف الفم دورات زوادبة بشرة مرو زوادبة دوري وقت حبكي تطوري تبلش بإشا سري بخمولة بقلتا تركيزة أغلبها خلكي أف عرضنا كش لجمع درت كفي تيبون لجمع مرو درنا كفي فإشي إشي يعني احتياجات جسم إجآفي وتيبوني بهفتني.
0: دكتورة قال لك كاش قال لك آوي ودخن إجارة وكجاك مصالحة كم دي داني والتسمم المائي يعني زيادة طاقته واحتياج لاش الآوي كاريج ما قال فيجي بك راس يعني نا آوي زيادش ناي معنى كوتشتكي باشا.
1: أنا أفتي كات تسمم المائي قلك نادرة كما لأنه الإنسان بطبيعة الأحوال مستحيلة بهتري سيان شارت لتراجوجي دفخوي أو بنخوشين معين ممكن أمزيدي ولو بخازن بس مشكلة قلك نادرة يعني خاصة وقتها مثلا أو إنسان حركي بي شغلي ويها بي فموضوع قلك نادرة جبر ولو أخارتنا آفي ضرورية إنسان اكتني روجي لمنبهاتها وناوك إنسان اكتني بنا شغلي فموضوع تسمم المائي قلك هندك جبر ولو أمسرنا دقيقين كنجي أمسر دقيقين نخوشينا معين را تسمم مائي تشيد بين با أشخاصنا معين أشخاص مثلا نخوشي قرتك بين كذب بين أذيني مشاكل معين موارها بين واختاوي ممكن أفتسمم مائي تشيد فيش غيري ولو طالما قرتك بشغلين وطالما ما تعداري قرتك مشروباتي دنيا سكري ما نكري فمشكلة ويتني.
0: دكتورة هافين يعني عصائر يعني مشروبات يعني دوندر ماي جافانا قش قالك جرام بشي مرود بدخو يانجي دخو مرينا ما تيبوني هيز دك أبانات كارم بفن بديل ياجي دك فشونا آبك وقرك مروف حروجانة بخو
1: نا نا أبدا
0: لا فينا عن الماء يعني
1: نا نا نا أبدا آف مشروبي وحيد يقو خالش سعراتي مشروبي وحيد يقو سكريات تيدا تنهنن فأما بوزة عصائر فاناق الشكر تيدنن أو شكري هنك حر جهد بهترد دي جهازي ما يهضمي جهد تيبو الجمع ديسا إسراف بالماء لجمع تيبو فديسا منع دلان شغيري إنه مشاكل قلوبوني مشاكل ارتفاع شكر فاقشاوي جمر تيكن فأبدا أي تشت نابي بديلة آفي يعني فعلاً إيما تغذية ده أنا مثلاً قالك أشخاص دبين متة دبين مثلاً آفو ليمونة دبين آفا مثلاً آفا ونعنعي تشتك جوا نابي بديلة آفا طبيعي خلص آفا طبيعي جسم بحاجة توي حتى قلت بي حقيقتي نا آفا قنيني بقيني ونا آفا فلتري جسم بحاجتي آفي جبر شواردي وي جبر معادني وي جسم بحاجتها آفا صافي فقط.
0: آفا حنفية يعني دكتورة؟
1: أظا حنفية طبعا نلحسك ونلما مناطقة
0: نعم
1: يعني تماما يعني بشكلك معتدل أنا مثلا دبين والله يازدر وازدر مراحلة فلترة آفي دركة النولوجي يعني بين شش كترت حفت بس حفت مرو شواردة بسمي خوجي احتياجي خود بي زيدي ولو أو آف مضاربة دبنج منفعتها بهتر لأنه بكتيريا نافع جيتي دتكوجي نبس يا دار تكوجي فلتر وافتشتانا
0: يعني مش غير آف فقير دب بمواد كلاش جير لازم أيوة بأساسا
1: أيوة تماما.
0: دكتورة أم قال لك قحبة وشاي جيفة دخون ده هافي نادا يعني كرد ولون الدنيا هافين بو وطافل سرسر يتبو ونافع عرد بدبكا قد حكا آف شاي جمرابين شاي قرم إجا شاي وقحوة أباتا وتأثير دكت كبنا وكمية سواء اليابا بهتر دي اللاش بيت تر بخسر جبك وشكر دناف داية
1: فعليا ناكفي كمية سوائل دي ناكفي كمية احتياجات يومية قاضي قلك أشخاص دبين أم بيشكر فتخن تبرسي تقو شكر قلك أشخاص بيشكر شي فتخن وقتها معتدل بيت تأثيره ويتني بس وقتها تا زيدي تار قد حادروجي دا تشيبفي قهوة بهتري دفنجان هادروجي دا تشيبفي فر مداري ويبلشين واحتياطا أمجن أخش دائما دبين حر قد حك تا بشتي وي قد حك آف حر فنجانك قهوة بشتي وي قدح نيفك آف وحر قد حك متي بشتي وي دقدح آف
0: دكتورة
1: بخل لقنا هون ضعوضين الكافيين دهلي احتباس سواء الجسم دي تشيبه وقتا قاضي بخل ويدي سابه لإدرار بولجم تشيبه
0: دكتورة إيما والله يعني تشان شيدان شاي لعن ياخذ كنو رادبن فنجان بحصة فنجان بحصة جزوكا اشترى بك ما ايدي جزوة قدروا جزوة كتئ مثلا هالا ارطاي ناصر كن شاي وقحوة الجمة بس من شان ايدي كسا قد حك قضى يبش ياخو يعني وراس تيجي مشكلاك
1: أفي يعني أنا مثلا عادتا قدركتي يا قدحا قاضي بقحوين نمجرد عادتك شعبية أو فعليا علماء إبري يعني هنا جبري ده بري هو طب طوري جيد قوتا خلص قد حق قاضي براد برفنجانا قحوي بي جبر مرو بعوضيني بشتي قوض أخوة إفي جل جمع أفتشتكي من يعني هندك أشخاص بلاخو ديدن في تشتي هنك
0: جاتو بشتي قحوي قاضي بدخل بمعات وقحوة من نخوش بو معناه كله هاتي داين دكتورة شاي وقحوة مهر مشروبات غازي طيبت هابينا ده قلك جاران كولايا بيبسية جغيري مشروبات الطاقة قلك تيفا خوارن طيبت أسبحصة في شبابي بكم أفهد شو تأثير التطيبة جسم ديك بيكوز باور مريجية كزيدة حموش شكرها ما تبيجة فأفهد شو بوسطية قريت تشند على البور بخوارن روجيدة
1: بخدي تأثيرها مشروبات غازي نكيمية قحوة وشاي بالعكس زيادة ترجي كون وقت انها تقود مشروبات غازي ومشروبات طاقة وشكر جي دوادن يعني جغيري نسبة كافيين نسبة عالي الشكر جي تيري او نسبة شكر جي احتباس سوال تشيتكي مشاكل نديج مر تشيتكين فدهلي نسبة التعرض الجفاف رد مشروبات غازي دبرترج يا قهوة وشاي فجبروا له طبعا ممنوع منعا باتا خاصة وقتا دنيا قلت كبيرا بيان اسم الله زي بخم زي دركب مدوامي فيدر ام بهتر جسمي خد عرضين الجفافير
0: دكتورة قريك مري آفي قشت لسر هف بخوة وكاد دفعه ودفعه نواد الساعة 6 ساعة طادة ياجي مرو نواروج أخوته قشتي بلاف بكي
1: يفضل مرو بوزعيني كونه قرتك جي احتياجك واني معين هي طاقتك واني معين هي انا طبيا امد بين دقبينا حسيت حياة خزار ملي يعني متوسطيا دروجي د ساعتي د قرتك كاري حتى دكوبة وكتبي دقة دحية مظن بفلتريني جغيري ولد دبيت عداري سر كورتشكي ونا منطقي يجي أزمان والله أز احتياجي خو يومي ساعتك يدفخهم وروجادي أز روجا خو قشي بجهد وبتعب وبرمي بقدينم وقورتشك زواب مينم فحرص يعني الأفضل دراسات بين الأفضل إنه مرو حرف ساعتك قد حق فخوي
0: يعني بالنتيجة مرو بندفع ينكر آفي تخزين بكتا دي قالك جران دروجية ده دفتارة رادبن شاربينش قد حافة دخون كوش سبه يعني تينبل اللي هما هر أو حصابة لو كتاقود دروزي عاي هر باشتر به دكتورة تشح حزك فخوة دهافينا دها طيبت
1: بخدين هافينا ده ايه بالنسبة جمرة أوف سر حمود شديري ممكن جانا أضان فلتر بليمون ونعنى عير أزبخون وقتها متوفر بي أضا جوز الهندي عيران تشتكي قل لك رائع وآري يعني قل لك بشتي أوفي أو أكتر تشت حراتات جسم دنظميني ممكن جارك دروجي أقراصي فيتامين سي أفتشتغو يعني جميدي بن وأز اعتماد سروان دي كنت هافيني ده أز روجة كفري بصراحة شخور دبن وروجة فري ممكن أقر عصيرة كان تشتغ بخوار أز ضد عصائرة ممت هافيني ده كونو عصائر شكر دوادة ننج كولا برتر يعني حرقة دحك عصير شكر تيدي شكولا برتر فجبروا له تضي حتى عصاري طبيعي حتى يدمالي دقي عصران دنها بيني أصدد يوامم جسم حاجتي آفي تني ممكن قوم مثلا أشربها متيمم أشو قيسي إز متي فخم إذا بقاسي ومسم جارانك متي فخور إذا بحسوا نمزة كمية خوي آفي زادة تربكم تخلالي رو جيدة تقول ساعتي ما عدي سروانكم بنفس الوقت بيكون ما تعداري جسمي خو نكري وما جسمي خو زوان نكري
0: والله قال لك يخشة دس التصاب وعافيت ببوتا آف جيانة يعني ولاش بي آفين نكر وقتا قلت تقيسي إيرو بدأت نفسو كده بيدا بون للتجاري تشتكي نكاري جي آفي بقري قال لك سباس بوتا دكتورة آيا سليمان سلبان آقاهيين بنرخو وان شيرتين كو أم هيفي دارن ده دمين بيش دو ده آفين ده أم برچعف بقرن وراستي جهاش خواه وتندرستي أخوها بن قال لك سباس
1: طعابي قرباني أهلا وسهلا على دول أهلا خوامن

0: قدر ما جوان حاج وبمجارك يكود لي ما حموان تيدا يا جتن درستي وصغلا مية مي بري خبدين جيهان أخوشك بون وقلان أمير جوار قالا قلابكين كو قول إيرو زمانك جيهانية هركس جي فهم دكو تيدق هيجا طيبت أم دروج دجنا دبون واز باورم قل كس قول قهاشت نوان جبرت سرناف وعنواني وي كيف حس كرنة أفين داري حيا تقدير ودس خوشية تدور بياجي نيزيك بباقة كقول تخلا لازدك ودهيا ما مايا ايرو ايدا راستيجي بردستي هركسية ليلي دبرا ما قل لكس ايرو بري خدانة فروتنا وانقلان هما هما بيجا الحمو باجاران وهي ليبي جاري ما بري خبدن باجاري ديركي هفكاري ما مال وعلي بري خدا فروشكارا بتني يا قلان زين علي لباجاري ديركي هفبي بينا كتو ماركري بيرا تشيكر جيرا برسكر اري قولي الجمتا طبيعينا ياجي بلاستيكين فروتنا وي تشاواي نرخي وي زيدية يا كيما وقبالة خلقية لسروي كامل قدار بكن زين علي تشجها فكاري مامال فارغوتية
1: قهدارين راديو آرتا صباح بخير أم إيرو ميفان قل فروش زين علينا مرحبا تشاوي
2: هلا سر تشعبا باش مسباس مباشوة
1: تو قلا دفروش نها دنيا بهارة و تو قلا صناعي دفروش چرا تو قلا طبيعي جنا فروش
2: براسيش بركو دست بيك همنا افقافا نقلا سروشتي طبيعي امبينن هناك خبرات جيرت ويندويك بهتر وقتي كي بهتر والاها بي اجي وقت دست بيك نها بچكي ويبسر من بار جرام ببي بس دروجة پشت هل بتويها بي
1: اف فكرة تو قلا بفروش فكرش كي دري هاد
2: براسي فكرة جمع بخويا يعني وقت خونا كي بچوكاي دايما قل إلهامك خورتش بو من تشيدكر فيدا ما داوية دا أز بهتر حش كاري دستادكم يعني بقشتي كاري دستاز حجيدكم فبهتر دلي من آلية قلاوة بهتر نازيك بو أز و كاسي كوبشتام قرتش بو في بروجيت هنا مالوات بو يعني وك فكرة يام بخوب ونكو مش جيكي قرت آمش كاساكي قرت ولديرك بتايبت تشتكي ولو نبو فمقول بلا يا كمين جنبه يعني كاري كيولو بك بشبه جنب خوا
1: كاري قلاد اكت كاري بخوبي خويي كي
2: براستي وقت دستبك از نكار ميشم اري جبركو قلاكي زحمتا فكرة الجم لا تديري كنينة كو قل جيتين كرينو تين فروتون ودفك بدنا هفدو حتى هدي هدي بس قوري از دبينم افهشت مها من بكريا روج بروج بهتر قبولة واتشت بيش قلارة وفكرة الجم وبرفرهتر دبي
1: خلقي ديريكي قلا دبين رخ نخوشا رخ زيارتا اوا
2: دسبيكا من بكرينا هر كس ما عجي ما يدوكو ما كسك هي قلا بكري بس نهاكي عايز بحسا في في مهي بخوجيتكم هر كس تيدكريش بو زياره تاج بو نخوشاش بو سردانا شبو هر تشتي باري خود دنامن
1: دين اسكرين ديركو بخواه جي قلانا يعني بخلق تي بخاريا ديركي وقلي ديركي جبر في ايكي خلق ديركي نف قلي طبيعي دا چوا قلي صناعي دكرن ج زيني را دكرن آنج نخوش عراش چرا دكرن
2: راستي بقشتي نها اراستا قلي طبيعي جبر كل فرقالك هنا جبر له جي او فكرة كرينا قلال جموع نبو بشكي عجيب دديتن بس فيدا ما تالي دا يعني جبر كو قلي طبيعي نام يعني هشك دبي او دبي تخوازن تشتكي دوم دار انه ببن وبمينة بهتر جبو سر مثلا سر ترباد بن بهتر جبو دعوت وما دعوتها سيارة بيچه تكين تخملينن قلابوكي افنا خوشة بمينن حتى الجمواناكي فاجباري صناعي ببن
1: تو قولي خوش كدريتيني
2: قول نجيكي تنمتينن راستي باشك جي مشامتينن باشك جي الفر بخوش قامش لو باشك جي جباشور حاليا اف هر سيجهن ان شاء الله تدامي بيش نمي تشتن جدرنا دي جي بينا نيات
1: قول بهانة
2: الجمة بهانة يعني بيش الباشور بخوا ارزانن الشامي بخوا ارزانن بس حتى دقهن جمة قلكي بهاد منجبركو مصنع عوال جمة نينا يعني تجاري ما ايل في درجي او بخوش درفتينن يعني نوكا كو باشور وشام مصنع عوال بخوا هيا وچيتكن فبچكي راسي جرامبون بيرا هيا
1: قول بقلات فروتن باقات فروتن ام بيجن يك باقة قول چيكي يا هري ارزان چقاسيا يا هري جرانج خاص
2: نها بقشتي وقت قول حالي خواري فروتن سعرك وقت دبي باقة سعرك جبركو تعبا دستك فيتي ده قول حالي خوا يكاوا بدهايا قولك تاني بدهايا دما دبي باقة دبي مثلا هر بيست قول دصدو 5000 يعني 5000 لازي ده دبي وك بلكي در دوراوي وحق دستاوي وبقشتي في أسعارنا تقريبا.
1: يعني قول الحميب ده حزار نقول زيدتر هنا سعري واب بغاتر
2: زيدتر هنا بس كامن قال كي كامن يعني يا هري زيدت كاري بيجي بازدا بيست هزارة يا هري زيدة زيدتر جولو نا
1: جبلي قولاتو خزمت نديش خلقيرات كاد فيد كانيدا
2: براستي قلك كاري دستاج مرتينين وقت شتاج وارد خملينم رغمي أفنانا كاريمنا بس نظانم بلكي كاريمني قولا ديتنا حجي كرنا تشنا ديتنين بردستامن بلكون ملك الرسالنا پروازن سورتن چه كرنا و از بجمتا انهاكي وقاوا نوياكو إضافة ببلسر في محلي رسم رسمات رسم دست يا إنسانا بي يا أشكالا بي چبه ورسم وراء إضافة كرن الجمع
1: قول فروش زين علي ميوانا مبو قلك Galaxy Pass.
2: Spas jbo taji Galaxy Pass.
0: قدر ما أفبو كيجمع جولان حزناكي لو الله قازنا بهابوني هر هي إجاكا أزبروا بخينم چارة سرية كالسفك وكارستمي من السري المشتلكي بخن قولك صاغو الزندي وجيندار رابكن نقرانا لسر بريكي ليل سر دلان هوجي جرانترو خوشتر هي هرن بدنا ويكسي كون دخوازن إجا هركو أفده ويدل دارو أفين دارو حسكري ورن برچعفيوي ويهرب ورا هر وهر وهر ويجي بمينه

إجاري قال قل وخش كبون وبركتا بيخا كي نيشان دا قداري ما وإجاري عردي ما بخير وبيرا خوا لبنديكم وسمي خوا بدا هالبات جناكي امترا هالبات شافي حمو جوتكار وخلكي دفري اللي في برهمي اللي موسمي بشتي چند مه لبند ماينة بو عردي ما جي زربونا حاضري تينا كرن نرخو تسعيريا كرينا قل نمجي دركتي وإجاري ويجبو جوتكاران چوا موسمورا قرتن وچا حاضري صوامع هايكو في موسمي درباسي ويبكين بشتي فيستراني ويبمربة دكتور شوقي محمد بر برسو سربرشتي كوميتا سركي يا كرينا برهمي موسما صلا ده حزار وبستو ششان لبارزقها حسكي ويهفيفينا ما بزماني عربي بمربن

مستمعينا يسعد أوقاتكم من جديد. بلشت الأراضي الزراعية عم تكتسي وتلبث الذهبي، طبعا بهالشكل عم تعلن اقتراب موعد الحصاد يلي كلاتنا عم نستناه من شهور عديدة، وهالموسم الذي عم يشكل طبعا محطة مهمة لآلاف المزارعين والعوائل. والحديث أكثر عن الاستعدادات الخاصة بموسم استلام محصول القمح العام وسنة 2026

0: 2020. يسعدنا أنه نستضيف الدكتور شوقي محمد، المشرف على اللجنة الرئيسية لشراء محصول موسم 2026 في محافظة الحسكة. أهلا وسهلا فيك دكتورنا، وأضحى مبارك عليك وعلينا.
1: صباح الخير إليك ولجميع مستمعينك، أهلا وسهلا فيكم.
0: كل شكر دكتور. مستعدين لاستقبال موسم 2026، وشو توقعاتكم لهالموسم سواء كان من الإنتاج أو حجم الكميات المتوقعة استلامها؟
1: طبعا كلياتنا شفنا أنه كانت الأمطار خلال هذا العام وفيرة جدا، وهذا الشيء كان لصالح جميع الأخوة المزارعين لأنه انخفضت تكاليف الإنتاج بهاي الحالة بشكل كبير جدا، إضافة إلى أفرة في الإنتاج. نحن بدورنا كجهة إدارية قامت وزارة الاقتصاد والصناعة بتشكيل لجنة الإشراف على عملية شراء الموسم في محافظة الحسكة خلال عام 2026 الحالي. واللجنة بدأت عملها بشكل مبكر من خلال تهيئة جميع المراكز، مراكز الصوامع، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، أيضا تأمين الكوادر الفنية واللوجستية اللازمة لكل المراكز المنتشرة في محافظة الحسكة. طبعا نحن جهزنا أكثر، نحن جهزنا بالضبط 20 مركز لاستقبال أقماح الأخوة المزارعين، وجميع المراكز تم إجراء الصيانة الدورية فيها، إضافة إلى تجهيزها من خلال الطواقم الإدارية والمستلزمات اللوجستية اللازمة لتسيير أعمال استلام الأقماح بشكل مباشر. التوقعات طبعا مرتفعة جدا يعني، وهذا الشيء أكيد لصالح الأخوة المزارعين، ونحن متفائلين خير بهذا الموسم إن شاء الله.
0: إن شاء الله دكتور. طبعا إذا بدنا نقارن بموسم 2025، فزيادة واضحة ضخمة هي ولا بنسبة متفاوتة وقصيرة وقليلة؟
1: هلا كلياتنا شفنا ايضا ان موسم 2025 كان موسم جفاف، يعني كان تقريبا الانتاج البعلي كان صفر خلال الموسم الماضي. الموسم الحالي لا يقارن ابدا مع موسم 2025، هناك زيادة كبيرة جدا في الانتاج، توقعات تصل الى اكثر من 800 الف طن خلال هذا العام. طبعا عم بحكي عن القمح فقط، ومن المتوقع ان يصل الى مليون طن. العام الماضي كانت الأرقام يعني إلى حد ما منخفضة لا تقارن مع الإنتاج الوفير في عام 2016.
0: الحمد لله، معناته سنة خير وبركة علينا دكتورنا.
1: قلت لي إن شاء الله لأخوة المزارعين
0: الله يتمم على خير. طبعا حكيت 20 مركز جاهز لاستقبال قمح المزارعين، فقديش الطاقة الاستوعابية الإجمالية للصوامع اللي انت جهزتوها على مستوى منطقة الجزيرة؟
1: هلا نحن الطاقة الاستيعابية تصل بحدود القصوى إلى أكثر من مليون طن. عندنا دائما خطط بديلة أيضا، هناك يعني ساحات للتخزين كخطط بديلة، هناك عمليات نقل، هناك عمليات سحب الأقماح من أجل الطحن إلى آخره. لكن طاقتنا الاستيعابية في المحافظة تصل إلى مليون طن ما بين دوكما وعراءات في العشرين مركز اللي نحن ذكرنا.
0: إذا بدنا نحكي عن القمح كدوغما أو معبأ متشول دكتورنا، فكيف رح يتم الاستلام، وفي نسبة متوقعة لكل النوع على حدة؟
1: هلا هو المتوقع انه يكون نسبة الدوكما اكبر بنسبة جيدة يعني من المشول، لانه الدوكما هو اسهل كتفريغ، اسهل كنقل الى اخره، لكن نسبة ما في نسب محددة بهذا الشيء، لكن نحن بنتوقع انه يكون الدوكما اكثر من المشول، لانه المشول كمان بده الحصول على اكياس ومكلفة للمزارعين. لكن نحن اذا اضطرينا بحال امتلأت الفراغات الموجودة بالدوكما أكيد رح نستقبل المشول كمان في مراكز محددة في المحافظة.
0: إذا بدنا ننتقل شوي ونحكي عن جاهزية مراكز التخزين اللي أنت ذكرت أنه هنين 20 مركز حاليا، هالصوامع وين هي مستعدة حاليا، ووضع الصوامع بشكل عام، صيانة وإعادة تأهيل اكتملت ولا لسه هي بطور إعادة التأهيل؟
1: لا، معظم الصوامع الرئيسية جاهزة لاستقبال محصول الأخوة المزارعين، يعني نحن استكملنا بنسبة تقريبا فيني نقول 100% أعمال الصيانة الدورية والتأهيل الدوري اللي شملت أنظمة النقل والتهوية والتنظيف والقبابين وكمان أعمال التأهيل الرئيسي اللي جرت في معظم المراكز الرئيسية، يعني أن مراكز رئيسية اللي تستوعب كميات كبيرة من الأقماح، يعني تم إجراء الصيانة إلا بشكل مباشر. ونحن حاليا مستعدين، يعني بواحد الشهر راح يتم افتتاح جميع المراكز ما عدا مركزين راح يتم تأجيلهم لعدة أيام لاستكمال أعمال الصيانة، اللي هن مركز صباح الخير ومركز مبروكة برأس العين.
0: صحيح دكتور، في صوامع خارجة عن الخدمة حاليا ولا كلها تجهز حاليا؟
1: هلا نحن من أيام ما كان في هجوم على المنطقة من قبل جماعات داعش، يعني في عنا مركزين لحد الآن ما تم استكمال أعمال الصيانة فيهم، يلي هن مركز درباسية ومركز صوامع عالية موجودة كمان قريبة من رأس العين. هدول المركزين بحاجة إلى صيانة كبيرة جدا، لأنه أعمال التخريب اللي طالت هذين المركزين كانت كبيرة جدا، وما استطعنا حتى الآن خلال الفترة الماضية استكمال هاي الأعمال. لكن خلال المرحلة القادمة وضعنا هذا الموضوع بخطة مؤسسة فرع الحبوب بقامشلو بأن تقوم بعمليات الصيانة ووضع برنامج لعمليات الصيانة لهذين المركزين.
0: طبعا دكتور، بكل عملية في إجراءات معينة لابد أنه هي تمشي حتى تكتمل العملية بشكل سليم، فشو هي الإجراءات المتبعة عند طبعا تسليم المحصول من قبل الفلاح، يعني لإيضاح الصورة أفضل يعني للفلاح؟
1: هلا الإجراءات السنة هاي رح تكون شوي مختلفة. نحن الوزارة أصدرت منصة أو قامت بإصدار منصة إلكترونية لحجز الأدوار. رح يكون التعامل الأخوة المزارعين لحجز الدور في المراكز القريبة من الأراضي اللي بيملكوها من خلال المنصة، طبعا بعد الحصول على ورقة المنشأ من الوحدات الإرشادية الموجودة في المناطق التي يتبع لها أراضي الأخوة المزارعين. بعد الحصول على ورقة المنشأ يتم حجز الدور على المنصة الإلكترونية في أقرب مركز أو أقرب صوامع للأرض. إضافة إلى ذلك، إذا تم كان يعني نحن خلال الموسم نحن بنعرف إنه يتم يعني إغلاق بعض المراكز بعد أن يتم امتلاؤها، بالتالي يتم نقل هذه الأقماح إلى مراكز قريبة، أقرب مركز آخر يتم من خلال المنصة أيضا حجز هذه الأدوار، وبالتالي العملية راح تكون إلى حد ما من خلال حجز الدور راح تكون عبر المنصة بشكل مباشر.
0: تحديات دكتورنا، التحديات اللي عم تعانوا منها حاليا سواء كان التجهيز والاستعداد أو حتى الاستقبال الموسم من قبل المزارعين والفلاحين؟
1: هلا نحن بشكل عام موضوع خلال الفترة الماضية طبعا قمنا بعمليات تنظيف والتعقيم الدوري للصوامع أو إلى آخره، ومراقبة درجات الحرارة والحكيادة. لكن خلال فترة الموسم هي كانت كمان من التحديات، لأنه كان في كميات من الأقماح موجودة والفراغات كانت قليلة، لكن قمنا بعمليات تشغيل أنظمة تهوية وما إلى ذلك. لكن بشكل عام خلال فترة الموسم هناك تحديات تظهر مباشرة، وتحديات تكون كبيرة خاصة الأعوام اللي يكون فيها الموسم وفير مثل هذا العام، هي مسألة الازدحام أمام مراكز الاستلام. ونحن عم نحاول قدر الإمكان اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة لمنع مثل هذه، يعني منع مسألة الازدحام. النقطة الأخرى هي مسألة يعني امتلاء المراكز بسرعة، بعض المراكز تمتلئ الفراغات فيها بسرعة فيتم نقل الأخوة المزارعين إلى مراكز أخرى، هي بتشكل صعوبة أو مصاريف إضافية للنقل. إضافة إلى ذلك كمان في عنا موضوع النقل بالدرجة الرئيسية، يعني خلال فترة الموسم يزداد الطلب على سيارات النقل، وبالتالي إلى ترتفع الأسعار قليلا خلال هذه الفترة، والأخوة المزارعين يجدون صعوبة بالحصول على سيارات لنقل الأقماح. يعني هاي بعض الصعوبات اللي ممكن تواجهنا خلال فترة الموسم، خاصة أنه الموسم راح يكون وفير، فهي مسألة النقل، مسألة تحويل المراكز، مسألة الازدحام. العام. كل هذا الكلام ممكن يكون تحديات لنا، لكن نحن بشكل عام باللجنة الرئيسية لشراء الموسم عم نتخذ كافة الإجراءات المناسبة. تواصلنا مع الجهات المسؤولة عن النقل، تواصلنا مع الاتحادات اللي ممكن تساعدنا بمسألة تنظيم السيارات أمام المراكز وإلى آخره. يعني عم نحاول إنه قدر الإمكان نتخذ الإجراءات الممكنة لتسهيل عمليات استلام الأقماح من الأخوة المزارعين.
0: يعني رح تكون عبارة عن شهور ضغط عمل ونشاط وكروفر مثل ما عم نقول، وبحكم أنت كمان ذكرت إنه أول الشهر رح تبلش المراكز تستقبل أو تفتح أبوابها أقل شيء. فبالنهاية دكتورنا رسالتكن الفلاحين مع بداية موسم التسليم.
1: يعني بالحقيقة بالبداية نتمنى إنتاج وفير لجميع الفلاحين، لجميع الأخوة المزارعين، والسنة كانت سنة خير، لكن نتمنى كمان هذا الموضوع يتم استكماله بالتزام الأخوة المزارعين بالتعليمات الخاصة بعمليات التسليم، بالحفاظ على نظافة المحصول، بقدر الإمكان الابتعاد عن مسائل خلط المحاصيل القديمة المخزنة لديهم مع المحاصيل الجديدة، لأنه تعليمات واضحة منع استلام أي حبة قمح قديمة خلال فترة الموسم الحالي. يعني يكونوا متعاونين مع لجان التنظيم الموجودة داخل المراكز، لأنه راح تكون لدينا لجان تنظيم للسيارات للدور لاستلام الأوراق من قبل رئاسة المراكز الموجودة. كل هذا الكلام كمان نتمنى أنه الأخوة المزارعين يكونوا متعاونين فيه ويتعاونوا مع رؤساء المراكز، مع الطاقم الإداري الموجود بالمراكز، بالوحدات الإرشادية الموجودة في المناطق القريبة من أراضيهم، حتى ما تتم عملية استلام ونقل الأقماح إلى المراكز بيسر وسهولة. ونتمنى طبعا نتمنى إنتاج وفير جدا لجميع الأخوة المزارعين.
0: طبعا أكيد أمين إن شاء الله إنتاج وفير، موسم ناجح ويكون نفع لإلن وعلينا وعلى المنطقة ككل. شكرا دكتور شوقي محمد المشرف على اللجنة الرئيسية لشراء محصول موسم 2026 بمحافظة الحسكة، شكرا على قبول الاستضافة والدعوة.
1: شكرا لكم، أهلا وسهلا.

دبجة مجنونة يعني دينة دينة شعبان ودينة دلانة قداري ما إجا دين بربونة خديمة ببارزش دينة هيفا قداري ما ببيرن جيم دجان داويا خلك أخوي يا إيروش برنامج يا راديو زين مجارين جلكي هجاب ونهيم بدلي وبرجي سباس بو قداري وسباس بو أفكاري من هيفا عبد القادر وسيدان حسين أزبجر دورين علي بوربم حيا سبا صاغ سلامت بن بخاطري وعلي.

0: جارك دن لسربيلا نوتو نه بهنوك بين جي ستوديو يا عمودي ججنا و بيروز با قهدارين ما هون لكو داري لما قهدار دكن ام بورانا بخالك كانو دي بجاراماني ايرو دي بمرايا كتشو خورتك جوان قومي بحفدورة بحسا ججني بكن شخو هردو ميواني مجي نها لستوديو نه رودي خورتك جباجاري قامشلو يا جاني جي كتشك جباجاري عمودي يا رودي و جاني هم بخير هاتنا و ججنا و جي بيروز با
1: وي صعب ربي جشنا تجي بيروز وجشنا قلمك شتكا بيروز ربي صعبت جشنا جي بيروز بي و صعب
2: قل لك سباس جبون هردو بخير هاتنا رودي و جاني استخوزم جمتا دست بيكم سحبا كي تنامينم استخوزم جمتا دست بيكم دور بارين دست بيكا خلق دا بحث عايدي كرجا خلق ما بقشتي جي بحث عايدي جوان ما چاوا عايدا خودر باسكر بيتري خوان بكير ابون تا چاوا ججنا خودر باسكر
3: براستي ججنامه وقت بيجي وان صالي داوي ام بهتر ججنامه خبري وي ام دس بيدي كنخ تام درنش خرسو كام درنجم اهلي خام درنتين وقت بيجي ام كلي چاة چهتكن معمول چهتكن تشتاولو چهتكن فجوه وقت دس بيدكي از بيجي موروش خوشترنج روجي ججنه حتى وقت بيجي ام ببساري سبه مهارن سر مزال مهارن شخور با اهلي خوا دو وقت او دم خوشه بشتي وي بشكي ملل دك هفيدي افتش سر مقش قادر باش
2: جروجا اول تيا اش كان جيد
3: جروجا خفا عيدي ده حتى روجا اول حتى حتى تديد باند ك تكبير الله اكبر بشتي وجا بشكي ولو جولو قرم دب مرو ملل مر
2: اري يعني خوشبونا ويل قورش تفهم دكم خوشبونا عيد حاضرتي ويدنا
3: بري راسه
2: شو ما خوشبونا يبو يد حاضرتي عيد شو ما ند دروجا ججني بخديا أوقات حاضرتيش بوججنة تكرن.
3: بري راست بس وقت بيجي حرتش البنية دسبيك عايد خوش ختم روح حاضر بكجير بهتر خوش.
2: أري أكيد. جات تشاو حاضر كر.
3: بخدي وقت حركة سيم
2: متشون. تشكر تشنكر كاجمر بيش.
3: والله متشون سوكي ما غراد آنين وقت بيجي تشكن جمال باتي رجمر. تحضيراتش بعيدة نشكر نشتاولونا.
2: بلي.
3: ما خولو حاضر كجير براست.
2: باش.
0: شخو إلو رجع تشارايش ججني رودي إجا جانيج جمر بحثا كلي تاكر جمر بحثا معمول كر إجا قلو يولو جودا هيك دناف برا تجهيزاتي وكخورت وكتشكي دهبا تتشاو ججناخو قدان تجهيزاتي تتشبون
1: والله كخورت إم از بينم إنو حتى رجع يعني رجع كيفا إم بينم خورت قلك درازن نزام دعيدادا
2: رجع ولك شي رازاين
1: أري رازاين

0: تليفوني تحسي انه حتى بقعدات ماشي وقتنات عايدة ده تبيني من مراشي تليفوني من تليفوني دهنا او جفاكا تبيجي يقولوا قوين لينا افجي تأثيرات جانبينا طبعا السوشيال ميديا يعني بجواكي اجبروت بجن ملل مرشد بي من نهار وجد دوا براستي ملل مرشد بو يعني حتى عم درت كفن كافيه كم درت كفن مطعمك تتحسي انه عيد فاتش تادي او بخونه ولا يعني او قعداتي عائلنا بحبالي خب بينا نب بدفرايا اما اشخاصا
1: دروج عادي دوا دا ملل بتارشي ودروج اول دا تشكر
0: روج اول دا قرتي بو كونو تديد او روج ام تشن ام مالباتي خود بينن امي خود بينن هبالي خود بينن فداغرتي نوعا ما روجا دو او شي ديسا اف زيارات شد بن بس هيك تعب روجا اوليفا
1: اي اري يا رودي هون دكارم بقسمينن حروجي هن مال اددوا مال
0: البورتيلا يعني ام كام از رودي او يعني ما
2: احلام
0: قلك نين فام دمال يعني خلاص كمز ومع ذلك ديسا بس ناس تاني هون يعني بيني مقول لك حوالي ميروجي بالتحديد قلتنا انه ملل مرتشبو يا معادسن او از نظام تشما بالضبط بس انه
1: بنيرينا تشما ملل تشيد بيج بلي سوشيال ميديا ما جينا مروفان يعني راستا حبكي او جواد قشبو يب تلفون ادر باس بيج قشب صورتا وتصويري وادر باس باب اليه كبير اليه ويدن تشما بنيرينا
0: ثقافه التواصل انت تحس انه ثقافه التواصل نما هي انه تدرونيت شفاكي كده تتحسي تشتي مشترك نما انا نا براوه يا فا او تحس او زعيفتك في علاقاته بس بشكل عام كارن بيش انه قالك اسبابي هنا بس سبب وحيد ان بزم سوشيال ميديا تليفونه
2: جاني زيدي ساكيفيم جمته شخوتي جي قالا تونال سوكيكر اجال فيدري وكم زانن جو حرتش بهابو جمرق بهابو حرتش تمكارن بيجن بهابو الفيدري باندوريك سلبي لبهابونا تشكاجي ديك اجا براستي حيانها تشقى خسار كدي لسرتك عيدي
3: اي والله وقت بيجا يعني حر كسك ووضعي ويا ف نزان ام جمره مباش مصروف كر والله مع انه قال لك درنكتم يعني قال لك تشتاني مكرين من خونه كرنجي يعني اقل شيء بخديم درا 325 400 دولار داني حتى انا سر تشكا وسر وقت بيجا شكرا وتشتولو وأنا ممكن بيجن بهابونة كتي سكيد أو بهابونة هاني يعني تسري حركة سير در كتي وكم بيجن بشكل كي خاصش كسي إيه في وضعي وان نخوشن فقيرن أو جيت خوازن أو تلوان بنار أو كسي إيه تخوازن ججنة شخور هرن وورن وبعيشن بس فقيرة يعني تشت بالستيوان درناك بتشتكي نبستيوانة
1: بل وأجواي عيدة شاوة دي تفجرة سوكي وكي كتش جوان شاوة بو
3: والله أجواء سوكي يعني بالعكس في صالة بالذات قال لك خلك هبون قال لك خلك يعني تشتي مديسة قوت يعني تشتي خوش بو دوان روجي هاني دخطة مروخة حاضر دك قال لك خلك دبين يعني تتسوكي ردرت دي تدحى بجيران عادي وتأهلي خودي وبو ججن وخلاص
1: مري خلاص بو والله بدي عيدة هفكر رودي شخوة تجي للسوكي شغلتك هاردك تفقرة سوكي في عيدة شاوة بو هقر مقارنة بكم بعيدة بتشوك
0: والله أبعد تحسم أو عيدا بتشوشك بخا يعني عيدا رمضاني تتحسي أجواء بهتر هنا خوش ترى نوع كبي عيدا وقالك عالم جي مثلا في عيدا بخدا جلا ناكرن يعني دوية ججنة ذكرن دوية ناكرن
1: خورت
0: بولانا خورت جلات كرن بالعادة مش مرة منكرين في عيدا عيدا رمضاني مكرين بس عيدا منكرين وجودة هي وتديت حتى أوضاعي جانا ولاطة تأثيرا واجهة يعني حتى بلي أسبوعك يقلك أوضاعي أمني جمع هبون تأثيرا واليكيها يعني فجودة هي زي الكنابين بس أو تديت أفعيد نوكي هذي يعني جودة هي يعني أوادي خوشترة مثلا يك بيحتر متحمسة جير
2: بري وكم كارم بيجن جو دروجي ججنيد يا جيبري وينار جي كيفا زيده جوشا زيده سردانا هفدود كرند تشوك بي معايداتي وجها لوجها نوك بيد تشون مالي هفدول دريه هفدود خسن ججنا هفدو بيروز كرن جالفيدر يم كارم بيجن جو جود فيجي لي مد ام كيم تشتن ولود مين براستي كش بوي تشي بوي او معايداتي بريا واتساب صورتك صورتي برخك السره تشن شكر السرن ا بي مجمرتشين المدكي مجمرتشين خالو خالتي كي مجمرتشين إجال فيدري تفي قافهان كي تتشلود بين باندورا إنال سرمتشي
0: أبخدشتك يعني أم مجبورا أم تقبلكن عصر الميديا عصر التكنولوجيا فتشتكي بوات طبيعي تشتكي نخوشتك أم يعني بخا إنسان مخلوق اجتماعي خطا دور اجتماعية تتكفي دوري جواكت كفي تحسي تشتكا كيم تدر يعني وك كيماسيك كتيا لاشيدا يعني تحسي دايما مكتئبة عادزة أو بخوش فيتشتيا يعني إنسان خلص مخلوق اجتماعي بيهرو هاري جم أهلي خواه على الأرض الواقع بينا في مثلا نقاشاتنا اجتماعي عميق وكتا يخطا دوري فاشتكا تبينا ملل بيشبو عازب وأبخاف أفع عازب ونأي ملل أيش فاتشتا إنه صار ميديا مثلا فاتشتات كي أبخاف على الأرض الواقع بيبك وأريو كتاكوتي مثلا معايدات بنصر واتساب أو شو على نفسه ويبرخ كيا سنوع بيروز بيه ويعاد توجيد كن أو فيديو كي يددقى ستاقى شين يجبو تالي بيش تسجناتا بيروز بيه أبسي ولو متكررن أنه يك جو حد جو عاز نما يكد فكيش بتاع عادي خلاص يبتلك يروز صورة خير سنوع جي بيروز بيه خلاص فدليل أنه إنسان خلاص أنه نبفع تشتافة بيبكي خلاص بيه على الأرض الواقع بكي وعيد بيه ولا بيه
1: دبا بلكي كو أفجي يك جسا دامن كو خلق تدابي كيفت كده بيجا عيدنا ما وك عيدي برينا عيدي بري تشاوابون قي وانا وك هون جوان بخو أم دبيجين عيدا ما عيدي برينا دزاروكات يا مدى عيد شوابو قيد جيلي بري مدى عيد شوابو نها شوابو
0: هات بيب فكرة تبيني فرقا وحيد انه تليفون وانترنت هبو وهن يعني فهن كهبو وهن كنبو يعني أفرقا وحيدة على فكرة فرقا كفرقا كديش هاتيت أف أوضاعي أمني بس أدبينم تشتا هري يعني رولا كمظن ليزة تليفونة يعني إذا متأكد مقونبا وكبه وكي بريبا يعني تبينا عالم شونا مالها بي بيجنا يعني هاس كارم هال مالها بالي خوا مند قوتي باس هاتم خلاص زي هرم
1: اري راس
0: نعم بيجمع حازي اخوات كي تبينا حموش حازك انا يعني خوشا يك جانا اولو حتى مفاجآت خوش يعني انسان حيث سبرايزات كي
2: اجا اجي
0: بهفيمة ايو سبرايز انو دادي خوب كمندو
2: اجي بهفيمة قونا ام ونا هفالي مي الكنترولي ونا كسين قول ما قهدار دكن وان معايدات بريا صورتا جمرا نشي ونش خورا بشينن خوشا قو ام سردانا هفدو بكين ام بين دريه هفدو خن ام شاكر بدن هفدو راست اجا ام ججنا خو ام ججنا خو بهفدور بقدينن وي خوش تربه
0: تماما
2: جاني ازبيم جمتجي اجا تچا وسردانا حوالي خوكر مالباتي خو تچو جمالا خال خالتيك ما تكو ابي خو يا جينا تجي وكا ما بري واتساب ريكر
3: نا والله ازنا عشاق السوشيال ميديا مو نزيد كيف ام جوارتي يعني از وك ديانا بريانا كيكو از بهتر تفضلي من قصر واقع مين مثلا جموان جوان جوار بيجم بارونه قال لك تشتي روجي مكتبه ججن جبت تشتكي دجي تشي انه مكسه مجزود وانا دي تبه مرو عند بينه مرو بوار درونه تشتغله فافتشتي هانجي يعني باندوراي هي ف براستي ايما بهتر اس شوم جمعان يعني مصر مش كسير جي ابدا نشان دي ججنا دا بيروز
2: ابدا افتي واتيها قوت ججنا خد بيروز بونا وكرو دي دوي حر دورو جي عايدة زعاد زوم
3: براستي وقت بيج نو ام بخوا ام فقر ان افتشان دا هاني قوم هنجم هفدو بهتر جي تليفوني تشيتر بيج بر وكوي قوت يعني انو قلق تشتهن انها وكم بيجن موبايلاتن بس او سببك رئيسية قال لك أسباب إيه هشتني ججنة ما هو كبيرية أو ججنة بخو أو ججنة هشتك نغيري تيدا بس كستي تغيرينه كسي ماني إيه وقت بيج نمادرن جم هفدو وتبيجي تشلو تشتك ده هي إنه نام مال باطي ده بري كال وبير درونشتن تشيروكا زاروكي خورد قوتن نزيكاني هبود نافاند نزيكي هفون أو زاروكا أنا كي دي وزاروك دوري هفكتنه يعني تدبين انه حريك سريع تليفوني ليا تشكي دك فجبولو ام كش جوان يعني زومل المرشيب وجبر نوق بري يعني او قربه تواصله ادناف انسان ده تنيه ابدا ف اف اف اه برسكريكا مزن يعني
1: اف عليكي وي يعني اف مجبو كسي كل في درجة عندك انها يعني مخابن جبر روشا كهيكو تشيبو يا جدس بيكا شورا شيدا ده حر مال باطي كده الا يكلا اوروبا هبا جا جتشتي اساسي كوتس باعدة ده تيكرن تليفون اوروباي
3: بري
1: يعني بمال باط بهوال بخشك ببرا بباف بديبه بها بري حر تشتي يعني تيكليا في داري أوروبا بفدورة شيل بها چقي سي جرينكا كيماني دو مناسبات دا جا اف تيكلي جلكي كيما طب يعني نل في دارينا تيكلي جلكي كيما دو مناسبات يوسو دا دعيد دا تيكلي چيد بجا چقي سي جرينكا كو تيكليا ما هرتم بفدورة با طيبة جيد مناسبات يقولو دا
3: براستي يعني نا امز نا ناكم دهو ججنه ده ديو زاروك دفي حارتم بهبر متواصل بن وكم بيجن جي انو داليكي ده وقت بيجي زاروك كوچبر پربونه دحر مالكي ده وقت بيجي يك دو دول جدر وهن زيدي يك دو دول سباكي بينجيش صديجي جدر وهنه و داليكي ده ده جي يعني دحر مالكي جي شهيدك هاي مش بيرنا كنويتشتي فقل لك خلقي الويدا دلي وانش كستيني يعني اش بولو يعني تدبيني ججن قل لكي قهرتن كتيه ده
2: رودي جانيش خو امجي هنجوان جوانانا جا هفكارا مجي ديلارا منصور داكت نافا كولاني عمودي و جمرا رابرسينك دي نافا جوانان دي آماده كريه انهامي بهفدوري لي قهدار بكن بي چاوا ججنا خوايا قداندن
1: شكرا ما ورباري كوام لي قهدار بكن هگر هون كاربن سمعال خوكم بكو هون جدنگ ببهيزن
4: خودی عید نزام یک دسته به طعمه گله کنه دلیو ساره گله کنه اسیرن خلق دلو دلیو نره حتی دعیده ده ایدی وک بری کیفه خوب کن و درکه من جمع علیه این اهل هفدو کن بین شفایدی گله جی دوری هفکتنه تفکک اثری چه و محمود هره خودی ما از بحثه خوب کم عیده ما صبح خودی هم جرابون صفا که عادتی مطاشتی فبر خوارو زارو کنه دگاران نخوا تکیف خوشی اولو زیاد راسی دلی مدنه بو نزاج بر چجی لی نزان او کیف خوشی وکا عیده بری او حماسه همه بری چوا ایدی هر یکی بخود لبکی و هر یکی حیاتا خویا شخصی لبکی کسی دی نوال ایش کسی رگو حتی هر عیدیت کسی جی دی باور که وایر روزا چارا ایج عیدی هیت کس نهاتی اب علامه والله با مالا مالیه مجی حمونی زیکی منه تکس نهاتی هی جدنه یعنی وصا کس وار ناوه نزعن مجد حسن محایی دیجی بواک واجبت بس ان یک تیرابه و تساق نخوار نجبر کوی فاشیه که اونه تشتکی دی
5: دابونریت تایبه که و جشنه هنه گوتی خویانی کرن جشنه قربانه ام به آوائی که گله که کیف و خوشی ام پیشوازیه لوی جشنه هانید کن هر سال و که ای سال لیش آلیه درونی دی ای سال از دبینم که جواد ندوی روشان تام ده بو که وی پیشوازیه خوش بدله که خوش پیشوازیه لوی جشنه هانه بکن شبر گله دیلگیرتی زندان آده بون و شبر گله شهیدان شبر وی که جواد ندوی آستا درونی یا تام ده بو کو پیشوازی ال وی جشنه هانی بکی
6: دستوی که جشنه هوا پیروز به براستی اف جشن تاوی همو روشان جوداهی کوی هبو بلو خوشی کوی هبو حتی زاروک جی ای سال زیده گریان هجمارا زاروکی گو گریان نو پرتر بو جی همو سالی ام حبکه کی بین با آلی بازار آوه براستی تفکره بازار جی ای سال زیده پر بو تاوی روش آبوری و آبوریا کن لیه تفکر بازار هبو یعنی نها خوشی ها جشنه یعنی دما گمالبات مالبات آتا دوست تاوال و گره تا دور آتا بن کی جان روش به دو بی ججن دو ججنه تی یعنی گرک چه ناکو کی پرسکری که نفره مالبات آتا هف مثلا مالبات و مالبات مالبات و جیران هوال و هوال چه ناکو کی هف گرک به آلی حب کی مروب ده آلی و دو ججنه ده برو سیر ترحم خورد بکه هر سردان آهف ججن شخو بولو خوشه
7: خود عید آمه گلت که خوش بود سبا هم را بونم چون سرمزه و گریان زاروک هات نزم مشکر داوان عصر میوانی ما هاتن امدر نکتن اول روز میوانی ما هاتن روزا دواز عیدی جی امچون مالا کلت که خواه مگل که که خوش بون و روزا سیاجی امچون مالا آپ خواه امچون مالا متکا خواه گلت که خوش بون والله بدر عید آمه گلت که خوش بون
2: براستيس كارم بيجم قبتشي كيد لي ما شوتي أمك جواني نها أو جوش وكيف خشية زي دي قلت بيجي ياجي أو تشالكية تبيجي الجمت هنا جا أجي بتشكي شو ورقة على ججنا خبكم أجي رابوم سبهاس شو مسر مازال زهاتم براستي أجي شخور شن ساعة رازام بشترى ما خوا أمدك رؤم تون لما لا أبو متكي خجي قريان وججنا ماجي ولو قديا ديانا تتشاوى ججنا خو قدام
1: ججنا تتني روجك ببارين
2: أري والله ججنا متني روجك بو
1: إيم سيرو جاز قريان کسی که بخوازه و باش بگره ایمن منش خوب بخواه سیستمک چیکر بو رو دیو جانه هون جده منش بخواه سیستمک چیکریه از روژه هرم دو ماله تنی روژه یکی از المالبات خواه حمی گریم حمی جید کولانه که دنه مالبات حمی گیشه چهره که دنه از چوم جم گشت که و جا روژه دوه و سیه ای روژی وی هنک بین جمه مکو تحیب نخوش از جید مالی رونه بلا جاف میوانی میجی ورن ایجار اف بو نرینن خلکیم دنرین او دا چقی سی گرینگا که او ربط یعنی حس کرن دانوستندن بمینه اف تقوس ری و رسمی عیده بمینه دنوا یعنی جوانان بشه جوانان جوانی حری زیده کو باندورا و هی تأثیر اول سر جواکی هیم جیانا خوبون بلکی عیده خو گیشل سر سوشیل میدیا ده هیلن یعنی جبدیلا کول سر ارد الواقع یعنی جیان بکن و وی جوی هانی خوش درباز بکن تنی بستوریات او اوی درباز بکن جا چقی سی گرینگا کو مرا دنوا جواکا خود پارست ناوی یکی بکن
0: هم بینم تشتکی و کما گوتی گرینگا كونه وقام هادي سمعت إنه إنسان مخلوق اجتماعي. قبادت أنا كه قب حبالي خور نرونه بحالي خور نرونه. تبيني ليش تكى شاشت كبه لاشيدام. فمهم الناس كه إنه عيد وجشن نبس إج نت سوشيال ميديا ده. أما على أرض الواقع في بك. في حبالي خو بينه دوست خو بينه ف. ايمل بينم انه خلص فيبك يعني على ارض الواقع و
2: ايرو اموك جوان ام تشاوا كارن فا عرفوا عاداتا فا تشونو هاتنا فا سردانا فا ججنا خوش بيروز وك ايامي بري وك زماني بري ام بينن روجا خوي ايرو ام كارن بيجن تشاوا اموك جواني ايرو ام كارن بارسنا فا عرفوا عاداتا بكن
3: ام راستي انا هفاليم هي نهاتنن قالك نولو جروبكن ويبهبر ورن ومقولتي فيجن خاصا بشي شوم هاتم جمال بعضي خو وهفالي خو ام جوورن جمالي زي تليفوناتي خمس الكيكي هذا وزي واندر باسي مالك ما زما قبول ديك مي كور جم مالي وتليفون بيرب
1: انترنت زروه
3: قلت بخواز انه تشكي بقهرتن كي تاخذه دويت دس بيك بخو از دائما ویچتی بیجم ف موقت بیج د د د د ایران مرو ده مرو بحاولین انه ویچتی هانه حتاج مرو به مرو باندورای کیم بکسر خو ف از بینم انه مرو حتاج مرو به مرو لوبک مرو کاری بتواصلی زارو کی چوکر بک زاروك مراهقة بداي كاري بحر كسير يعني والله دوي هفال وجوانين اين د د د عمري مدى بن أزبار بدو مو بسيمنا يعني براقة تواصلها يعني وكان أخواك مروب شوك هبه زاروك كوري الجموي مروج باروني يعني فحتاج مروبي مرو ولو تواصلي بك بإدورة أخرى حتاج مروبي يعني وقتي مروها بقو مرو تواصلي بك
2: چه او تشتین گو تدبینه تتحسی گو عیده گلو تقالا زاروکا که جی گلو او کیس که زاروکا تجا شکرن لکولانا یا جی تکبیرات عیده نه یا جی بهنا کلی جایه چه تهیلی گو ام موک جوانه ایرو بحسن گو ججنه
3: والله اكيد زاروكا زاروك انه تكبيرات اي عايده جي افتشتي اي حريد دهيلو قمرو زاني بججنه وختمرو خلق دبينن دورا خو درونتين خو حاضر كرنا ولو تشكي خو شكل خو كرنا فدوي وقت الناس كنو بنرتشتك هي خوش ججنه كي ولو وكم بيجن انه حتى مثلا مرود مال ده بمروش باكيت بنر كيف مرود يختمرو بين خلق كيف خوشن خاصه انه كم بيجن بشي وضعي ماني اتش تشتي تشيبول لروج أوا دوان شارمه داويد أم قلك تعدل مهات فأم حتى جمعتين تخوازن جي قورزي كاد أم كيفي بينن يعني أم كيف خشيش خر بجين أم ببينن أم بدن غير يخوا
2: قلتك ما هي من العمود بكارتين بجن زاروك فيكي هندرن إجا براستي خبراتي يوختي قوم دبينن قو زاروك أو كيسكي شكرا الججني دقارن أم والكولانا دبينن وقت تيرال السرد لي مدفرن أم كيف خوش دبن بديتنا وانا
3: بري راستا
1: دداویه ده اگر هم بخوازن ناماکو هب تشتکید که بیش اکت کار بیش کرم بکن
3: ام تخوازم بیشن انو ایرو رو زاروك امانتين ج دايكو بافره قال لكي دوربونك تشيبوي د وكم بيجن ججني دب يا دروجي عادي ده فام بهفين انه خلك حتى جوان بين زكي زاروك خبن مثلا وقت بيجي لاوكو ابي خا ابو وخاي وكشتك يعني بقين هفدو بهفدو روني انقلات شنجبر اسباب رئيسي قو بهل دوربونك جي شيبه قواسمي مشتركنا ما يدنا خل كده دوربونك يقلك مزن شيبو يعني كشتك بونو ريلزاتي عن انستغرام تشنين اي معلومات جم كسي تنان بري انا كيقو انو بري قال هبون قال كي مروبون بير كامروبون قالت شيرو كي بريج مرور دكرن ما تشجي دستندن هم جوان دعلمي انا كي يعني قهرتني كي قيلة كي مزم چه بوجدو يشترين فهم بهوينه انو الو روز عروك حر چشتي فهم ناكن دايك و باب او كاريبن مبار بدون بستيرن
2: بل رودي جا شو قالا بيركي ما وقال كي ماجي كرس خازم تولو تشيرو كي قوتش بيركك خو قرتب قوتش قال كك خو قرتب بي چاوا ججنا خود قداندن تمرا بار بركة
0: والله بير كام تقولتم انه اري عيدين ها اي بري زحمة ديد واضحة بونت اي دروجي بري نواكين ها اري راحتين ها هيا بس اي بري ديس دقولتم انه خوشتر بون قلي كيجي مع انه زحمتي هابو يعني تديد بالكي دنيا قرم تربو اي قلك زحمتي هابون بس دقولتم انه خوشتر بون كونه مالباط دايما هاب جيفين تشتغلين بساعات ادمان انها نواكة بري يعني كما قهاردن كتية فاي مز بينم انه لازم ام كجيلي ما خورتي ما زاروكي ما الهف بجفن رونن خلاص هرنا جم هف هفرا هفدو ببينن على الأرض الواقع دوري انترنت كم در دوري سوشيال ميديا بكبن تفيد التناكي مثلا شاشتي بجم خيانة انسان نو ف تشتكي مهمة انه يك مال باطي خورونه أهلي خورونه بيد كالكو بيد كهرونه فا
2: براستي تقاسي بره فقيرتي جهو لأو قاسي بتر كيف وخشي وان جو شوان جي بتر هبو بير كام جي جمرا قوت قو بره جارا مچك نت کرين جي لأو چكي قو مشخور حاضر دكرين قو سبه مرابن ام ججنا خو بيبقى دين مشخور داتنين برسري خو اري اجا نها جي مگيان داو يا هف پيوين خو ميوان ما جي قام شلو رودي و ميوان ما دي جي جباجاري عمود جاني قو متي ده بحثا ججني كر بچاوا جوانين ما ججنا خو قداندن نها جي مگيان داو يا هف پيوين خو سپاس جواره گهدارین دلال
1: گلکس پاس جبا و حاطن آوائی رو دیو جانی گلکس پاس جبا هفکاری من لکنترول جی هی و لوی داری و سپاس جبا تجیه بارین گهداری من هی پیامه بن حطانی حفتی به خلق و گوشه یکی دیتر شاد و بختبار بن بخاطره و

واش من تنا دبلكي افجي خونك بو يقين هايا واش من تنا دبلكي افجي خونك بو بلي علسان الشيخ وعمام خديت تشتي مديتها بو بلي علسان الشيخ وعمام

ولدتنا تدخس نوك دلي كسيدي بو دلي من فردتنا تدخس نوك دلي كسيدي بو قروش بكويف بشوبا هردن تدبا لا من دبو بشب أسبرد الخوش دبو.

تجرام وسلام سجان وجسد مع عبدالله خذيت بردك وزي قولي حصاله بيرا بيرا قالك قالك وزي شبابه.

سرقاري كيتاوي مرابو غريت

ما شوقه بجبارة تمسي بري دارو يا غرد سكري مقابلي تجي برابري سريقري

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

0: من ذهن محا يلا أحبك حب نظيف بزمن حب المصلح.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حي ولو عفتني لوحد.

بخوش دسوكا آمدا منا بريندار دكتسي نالي بيليسكين خو نا لباوي واندا دكريا بترسا بنگر بابو دلو ملاك دلس خيسكين گري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدائكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدائكا دلوان نکاني برسيف بدا لدل مندال من شيرين دسينغا ويدا مينا طيركي بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بوش هفية كمزن خستبو دلي دايقا جارك دنجدية خواهن بياده وزي صبي مزن ببمنه

حمي خزيم شورين افتق زرابين قرق ميكوين اور شواطين تشيد شرش اسفر بكازينة.